شباب ريدي شفاله بس كان في نيلي يا شباب ريدي ما دار يغنى بلاي تاندو انا دار روستك اللي لايو ما كنت ما باي مي سو باك اللي لايو ما كنت ما باي